وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نصورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: Nah, pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Maksud kami pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

بين مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج من استطاع إليه سبيلا ومن